0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekaligus pendengar malam hari ini ya, menemani Anda umat muslim khususnya dan juga pendengar setia Pro Satria Ribu Pendekul dimanapun Anda berada. Umat muslim yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, kami hadirkan kembali teman-teman religi islami.